0: 拉克的主权、领土还有国际人权法。
1: 美军近日空袭巴士拉以东伊拉克同伊朗边境的沙拉姆切赫民用口岸，波及数名前往伊拉克卡尔巴拉参加阿尔巴因朝圣活动的伊朗民众，造成死伤。
2: استهدفت منفذ الشلامجة راح ضحيته عدد من الشهداء والجرعى حقيقة هذا بحد ذاته هو جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية اليوم أمريكا هي تنادي بحقوق الإنسان أين حقوق الإنسان من هؤلاء العزل الذين تم قصفهم في الحدود ما بين حدود العراقية الإيرانية اليوم مو بس هذه الجريمة هي التي يعني قامت بها أمريكا وإسرائيل طبعا حتى أكو بصمة كويتية في هذا الموضوع
1: 沙拉姆切赫口岸距离巴士拉市中心约30公里，是伊拉克和伊朗之间重要的陆路贸易和宗教交流门户。每天有数百辆载有货物的卡车经由此处进入巴士拉，同时还有大批伊朗朝圣者由此前往圣地纳杰夫和卡尔巴拉。
3: انتهاكا جسيما وكبيرا للسيادة العراقية وللأراضي العراقية وأيضا لحقوق الإنسان الدولي باعتبار هؤلاء زوار مواطنين مدنيين دخلوا الأراضي العراقية لذلك واجب على الحكومة العراقية وفق الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة 8
1: 据悉，当地政府和医疗团队已开始将伤者转移至巴士拉的医院，同时安全部队也在口岸周边加强部署。沙拉姆切赫口岸暂时禁止平民通行，直至完成损失评估。
4: An airstrike killed an injured number of Iranians inside the Iraqi crossing border. They're trying to visit a holy shrine in Karbala. Several of Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 下节回来为您报道。现在港交所正在初步要探讨延长交易时段。美国司法部撤回向《纽约时报》所发出的传票。